هنا أن أئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدئة المجملة المشتبهة لفيها من لبس الحق بالباطل مع